يلم يا وليخ نفس واسط نفس يا وليخ ساعت سينات قلت سنو يتايال من قدو بني قاتل هاي بني ليتشرو.